0: تفاحة حمرا حمرا لفاحة، حلفت ما باكلها، لا يجي خي وبيه، إجا خي وبيه أطلعني على علية.
1: الموسيقى الموسيقى أخي توفا كان 88.